تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

عمواس، يالو، بيت نوبة، سلوان، العراقيب، دير ياسين، لفتة، كوكب الهوى، لوبيا، التينة، السنديانة، صبارين، عسقلان، عين الزيتون، السمرة، غزة، صفصاف، جب يوسف، النهر، تل الترمس، البيزة، وادي حنين، البصة، عين غزال، المفتخرة، الدواينة، دالية الروحاء، الشجرة، قطرة، أم سيناء، النغنغية، تل الشوق، السمكية، سعسع، الكنيسة، المجدل.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
1: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة.

0: لا على طول لازم سيدريدو. مش عندك اللازمه بعد كده من غيرك؟
1: مظبوط مظبوط.
2: لا لا لا لا
0: ننزل على السوق بعد كده. الرتم
3: اللي

0: ليش؟
1: نرجع للمذهب، عندنا لازمة بنرجع للمذهب
0: دي يعني. بريما يعني.
1: طبعا
0: ممكن هاي بريما ونرجع للمذهب.
1: ردوسي طبعا مري. طبعا يلا تاني تسليم، تاني تسليم. ماشي ماشي يلا
0: تسليم. 3 4

0: ليه معلش يعني ثاني
1: اول تسليمه الاخر تسليمه من غناء صار
2: طيب
1: اربعه

مع أرام صباح في مختارات من الأرشيف من راديو الحارة على راديو الحارة.

يلا صحصحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفيئة.

0: بتو ما بسيب انا كينج شو ما غيب.
1: وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

تتسن وتتشاف مقلوب على جنبك هتنمي يا زبون دماغي طاقة وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عاجة وش اقطعه وانساه عالبقلبة عشان عدل وانت مهمش وبتد بس عم

0: سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مارديني من مصر, برضو حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوة
1: تحية للجميع.

0: امريكان فليكس بس مش بالارينا ابي ام ذا بس بس مش كاسولينا ابي فلسطين وانا هيك فساتينها بدها اخذ المايك بدها تولع حريقه
1: تعرف شو اللي بس

راسي عرق شبيه طلق طلق طب طلق يتمين دبا بيسب كل فلق الطيز من يريد أن يتحدثين من يريد أن يتفلسف خلي حبيبتك يصير بلي دنسة لازم تفكر فيها مع نفسك في ناس تذكرني إذا بنسى في ناس تعوض لي إذا كنسى في كاس تروقني إذا نرفز إذا بدك

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هرميتو باسكال باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحواليه خمس زلام معهم أناني.
1: بس ليش هيك نازل؟ بحبش حضر فلو الجرم. ليش كتير بقى

سوريو فورم معناش دولة بس عنا شرطة ربية هون عيني بالشارع بس فيش فلسطينية هون في استيطانية هون وقطاع طرق بحاولوا ستش بور واتساب ليش ستشارو بوردرز هدول واتفور ولا كيف تحبرات كاترلس فاك مور مش هطيب بالديب بالباسبورت خد لك فاست كورس تيك يو روم اتل دور دور لت لك سافر بس الهوم سويت هوم مش روم بس كله كوم وانا كوم بجمع أفكار البزازي وبتبس على راسك ملدون الليلة دوب الليلة توب هلا نخطف النجم من طيارة من بنجريون الحل بالحوالي

0: دوك، هلو هلو، اهلا اهلا اهلا اهلا، اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين على راديو الحاره في برنامج صباحي من مجلس العجب في بيت لحم فلسطين مع الناظر.
1: صباح الخير جميعا، صبحكم بانوار النبي.
2: شو القصة؟ منك عارف شو عم بيصير؟
3: شو عم بيصير؟
2: البرنامج صار مثل الحمام مقطوع ميت ويا خواجة.
3: شو بتقصدي يعني؟
2: شو بقصد؟ هيدا هو الاستاذ شمع اللي صرعتنا فيه، بده يعمل مقالب ويضيع البرنامج.
3: طيب اني اعمل
2: ولو شغلي فكرك شوي، تصرف.
3: هانيا دعيوني، تعي بتفتشيلي على شمعة، بتشوفي لي ليش تتأخر هيك وبتجيبي دغري لهون. يلا عيوني، يلا
2: يا عيني عليك يا خواجة، يا عيني هيدا كل شيء اللي طلع معك؟
3: طب شو بدك انه اعمل احسن من هيك؟
2: ولو يا روني ولو، الجمهور حيمل، لازم حدا يغني.
3: طيب ومين برأيك يغني؟
2: يا عيني ما في بوجهك نظر، نحن هنا.
3: انتي؟
2: ايه انا، ومن شو بشكي؟
3: إيه بس اسمك ما ورد بالبرنامج.
2: لا يا خواجة، جيب البرنامج وشوف.
3: جيب البرنامج؟ إما البرنامج ضاع مع شمعة.
2: إيه شو بدي أعمل لك، تصرف.
3: طيب سيداتي آنساتي سنتي، على غرار مذيعكم المحبوب الأستاذ شمعة، أكرر جملته المأثورة، نعتذر عن هذا العطل الطارئ. وردد، نعتذر عن هذا العطل الطارئ.
2: وليش عم بتردد كتير؟ ما هلأ قلتها.
3: اللي بيقولوا شمعة غير اللي بيقولوا أنا، لذلك سأقدم لكم الآن سيداتي آنساتي سادتي غزالي في أغنية ميشلين.
2: أيوة.

يلا صحصحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفيئة.

وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

اوكي. اللي ما بيعرفش مدينة السلام ما تعلمش الكلام، 50 الأسطورة مع مولوتوف،

بره راح تبره، تبعد راح تقرب، سلام تقعد ولا تقوم، احنا الخمس نجوم، شخرمه دبرمه ضرب جامد جاي من ورا، شخرمه دبرمه كلام يدوي على المسطره، شخرمه دبرمه ضرب جامد جاي من

تحية لعلاء 50 ومولوتوف، فتحوا لنا راسنا وكبروا لنا اياه، وان شاء الله يا رب المزيد من النجاح والنجاحات للجميع. وكمان واحدة مع علاء 50 ومولوتوف. وعندنا رحلة طويلة اليوم بمصر صباحية، فحضروا لي حالكم. احنا مع وينجي. وينجي هلا كان وينجي وفليكس حسين في ريكورد ليبل اسمها MTM معادي تاون مافيا، كانوا مع بعض، كان عاملين حالة غريبة وعظيمة في مصر، بعدين اتطاوشوا الله يصلح البال يا رب، بس عملوا موسيقى خارقة حارقة متفجرة متلهلبة، فهي سامبل جزء من هذا هاي الحالة. فإحنا هلأ مع وينجي، اسم التراك أجانا، الله العليم أجانا يعني جمع جني، فهم أجانا يعني جنيين يعني. استمتعوا استمعوا واستمتعوا.

سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مرديني من مصر برضو, حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوه ممتاز.

قصتنا طويلة مع مصر. احنا عارفين انه مصر ام الدنيا. نيكست عندنا ندى الشاذلي. ندى الشاذلي مع النداهة.

0: نكست عنا رحلة طويلة مع نانسي منير عبين ما أفطر. صباح الخير.
1: استورات بوليفون ست نعيمة المصرية.